الناس مغلقة، بوابة الفوار مغلقة، دورة مغلقة، ظهري مغلقة، والنشاش مغلق، وبوابة إذن مغلقة. أما محافظات الشمال مدخل سلفيدة، شمال سالك بروكين، سالك زاطرة، تواجد المستوطنين يرجى الحذر. طريق نابلس تواجد المستوطنين يرجى الحذر. حوارة سالك، بوابات حوارة سالك، طريق 17 سالك، دوار يتمام.